يا وهدي ساعة مبارك فاش تلقينا برنا طلبة ورجال يا والله يرسل سيدنا سيدي محمد وتحيا الأسرة العلوية.